شوف اللي كده متين ما تسالي كده ما تدرس الصبح شوف تاكسي محمود شي ما ديال كرافان ولا شي ناس من موريتانيا ويجي معاهم باش تجازين راه غادي يعطيو واحد هذا.